0: حاضر بيست ماسك
1: ايوه
0: وات وات وات وات وات وات وات تكون قلبي لاوي ما عاد تميز من حلو وحد ساعه بردان ساعه دافيان عمري ماضي والحلو